صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت الصدق لازم انت تحشت حربا سمعت ومن صنعت اسما بحث ضوء وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان